شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

كان أبغى أقول له أشياء نسميها شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.